شما طارت لبعيد أرجع واني ألزم شما طارت لبعيد شما طارت لبعيد ما ظلي بس ذكراك.